على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات ونية التبرك بالسادات وقلبك وعلى سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات.

قلبك وعلى السادات نواتي تبكي الأراك عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء خدا رضوان من في خاب بالعلوات يا لعب نفسي على فقد الأكابر من حبل راب تحاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والدور محن إجل العجيب وجد والحب.

كانوا يعودون ترك الورد مع شبح من العلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا ليل أرخى تدرس

بعاد نفس وسكر بالخدائر تن ترك الكفات لا عالي البريات طريقهم عثرة جاء لواسمها لا بد من حال أرباب الإرادات فمقصدهم

من العكاز بعز والوسام لدى أهل الطريقة حسن بالحقيقات ومن لوازم وأنهاج أبدا وهي الشريعة في بد وخيات ورفة وهي إخوان له همم مع الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة السادات صورة يكفي المريد.

منهم مرد المعرق بالسراج. كل خبير بأدواء الخلود معا يفي المريدين أنواع تقواجي. كل كريم تقي

يرى الخفايا بعين الخلق ساهرة كما يساهر ما تعطى لكن ناجي يحيى أنت ذوي الشمس عيش النهار يحسى بها كل سقف.

علي من رسلاتي كل ساعاتي من المناخب ما لا يرتوي خلم ولا لسان بقت أو حكاياتي من التبعر في ظلم الشريعة ما إلا العقيقة من خلق

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجة خسائدي قلوب الحمالة للعرش ويبشر للكمالات.

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ مصطفى سلسلت بجنس يا فقن شيخ مصطفى سلسلت بجنس يا فقن ملك لي ورن تيكن آيو شي مصطفى تدلت نلو يا مصطفى يبمكنن

بمبايا سموينجين فمستوى كفينزككم ورنا لك يلشي مستوى شيخ مصطفى يجيجو جنيل واجو أسدوي عمر بايقوندون يا تي مانغاي وال فمستوى نخون مانغي ورطوبا بطوب عين رحمة.

قبل الولاية مستوى كلين باكين وكوكين لغندام تكلم ندون كاني كان كان با قليرام فمستوى كلو وسربو جخ جاني فين

حسبن شرابه وملحن حجاج بلقياس نفس مستوى ولا يسوي لحما كلام إلهنا فأنت بشير يوم سري عبد المستوى ولا يسوي البهران حسبن

أرجل بالخياسر مصطفى ولا تلباراني حسب سراب ومنه أجاج بالخياسر مصطفى ولا تلباراني حسب سراب ومنه أجاج بالخياسر مصطفى ولا تلهما كلام إلهنا فأنت بشير يا سرنا عبد المصطفى الحمد لله نوعي سنسي اللبوير كي سنت شيخ الخدي ميدي معني برم شاي كي سنت شيخ مصطفى شيخ مصطفى المكي سنت قوير كي سنت شيخ فاطم ميدي دوني برم شاي نجل مدير لطا عندك دل منت ليلين touti ci ay melokanam fi ci bir tayef moy domi cheikh fatma mori jefta mori ndam ki mo ci geldine cheikh abdul fatay borom tayef mo yaru mote ci mo gem yalla gem gu rafet kenal ko doylo ko bole ko wolu tok tayef silwi se am fayda bolé kula jaji xé yow dal lol sa tey lol serigne abdou borom tayif rejeuf ci ni wi kaddu lu wax def ko sammi waxam am fula am faida am ngor lol sa mom tayif ab tabla asgor la yiw lol man mo bari jom gem yalla doy lo ko gantuk tank to tok tayif xam xam la boole kula kar bu mat hajaban cheikh mbacke wolu ko lol xey den ko tay alal khilafat.

Domadi bai ki dukene manna defar akhir mudi. Alhamdulillah inayen lisan jorab alhamdulillah. Domadi bai ki dukene manna defar akhir mudi. يوم لقي المستوى بالفتى عبد المستوى الدم باي مصطفى نو امي بوتي خرنبي مدنا خليفة الختيم

عشا يا تنجل آمينة توبا بس المدينة يا يوير بتيم واخر بي يا ياني خويتني خسار غير خرم بي أموتي ماس لا دلفي بغيش فاك يا ولن يجبل خرم بي رايو جنيل يا كوير يا تجي تور بداو بسر غير نارو بورا كفاسو بار راوان تيون تخرم بي ولم سخاري

سيدك سرين توبا خيكم مثل من ينون يبا لا يرنون يبو خيل الجرم الشيخ بكيمي لفل بوريال خيك الدغل جرباي يونواي سيالا نوايف يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل يا أوتي جيكو يوون سيوخ ليالا تخل ويسكو وايدال يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل ويرشف وايدال يا وتجيب يا وان سيوخ ليالا سخل ويرشف وايدال كي وخنا وخنا مخم بير بادي يالي قبل دولين تجيب الجبل جوخنا لو سونو روي اك سونو خولي اك لونو جيف سونو يينا اك لونو واخ لو واخ نو داف كو واخال بيندي فيما سونو بولو خامنا ياي كافي وون نوي سانت رب الورا تاي نيان تاي دغلو نديغال سونو خولي سيدنا سونو خيل دال تايا كو وارال yalla na yalla musal ci ndok nga jef ba matal sigal nga samal jabot say dom ñu top ci yow cheikh mbacke ji ci la yaa tay rak nang mu dimbal alhamdullilah amdan cant warna man ndax cant binde fi ci yow cheikh abdou ma koy jotal ya yor la bam ba yoron sampan nga ci fi won bolé mu serigne cheikh nalon lepp yalla nang ko matal يا خطب يا خوص يا شبت الخديم حسن كورا بهر الانوار نون يساكو نمبل بوري الله نون نانو ما ننسخ بلا يا جمت كنيف نيو تايف خمي جبلوي نوير نخل يالا يالا سخل لتايف بدك امي خب لو سركي بور سيدوم تني جوخ ديغل شيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لك كي وخي سرين توبا يون دجال فيه تجالي كفوير يني دلون بندل بقم كي تيري ولا موي لن لك كي لو واكرم نتال ين وخي نيجي كو جالي كي نيو خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané serigne touba

0: tout va monde. As dans la tout va monde. As dans la tout va monde.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kutub lahu alayhi salatu wa salam. Biaza nazmi hadada hurufi mutlaqan busharatan qalidan abadan amin. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حبل الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع سبيه المصحب الهتاب. سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمة.

سفيه المقدم هند الذي تسكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أهم

كيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسحسها غرورا فقمت ناسما لذي المقدمة مسليا بها هلاما قدما مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز

نسما مباركا يقي الحسابا كما التي كابدني أسابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كحاجل للراخب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

أمرتنا بأن نصلي هلا سيدنا من البرية هلا محمد وأن نسلم هلا يا باغي أن أبغيت سرمدا هلا فسرمدا سلي وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما أروم سلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي سلي عليه في جميع السهب مع سلام ولتوده لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمه من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

تسليم على النبي والآل والسب وسن فيه. يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت. سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ساعة تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما عصمته بها والحسبلة. سل عليه وتسلم كلهم في الآل والسب معا وسالهين. وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جاد بالمآل. يا خير منسل وغى بحسبل وخير منسل هبى ببسمل. سل بتسليم حلا من فاخا في خلقه وخلقه اتفاخا. سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال. كما بك استعاذ من سيطان ونور القرآن.

بركات البسملة والتغننا عن قسوة بعصبلة وانتح علينا بركات الفاتحة واجعل دلاء أنا لهزب ماتها والتغننا بك مع المغتار لنا بحرمة نبي المغتار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت عبد الكلام ولتكفنا بألف التحوس ما يستحاس منه يا مهوسي ولتكفنا بحينه كل لهين وكل ما لم ترده لي محين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا

في هبلنا قد لن به يخبرنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سهادة في الحال والآت وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير هسيان ونوير مالفي وهب لنا بلام لطفاً عاجلا مع البزارات ولطفاً عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقا مات الهلا بالتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبحني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سل حلا من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم ولتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه والسات وفي فعاله وجد بحسمة لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مزاركة سل وسلم.

البركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهدني بها كساحا هاتي ولتخفي خير بزر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعل لها بركات يا من استعصت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد أذهب لغير جهتي سيدانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التحوس قلد لي الحزمة يا محوسي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوس

رحمة السالئة لكل من يسوءه بسر من أبناها السمن بالباء ولا مين هبلي بركة ولي اللين باغيا بتركة ولي هب بالهاء عن فاهبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد نهوي ولتكن لي والطعن وترد بحق النون كل من مرد لغير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي غيري اللحين حيث رعم.

وليس ينهوني بكيد أو لبيس بدائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف السيطان أسب مكره ليس به يا من أديم السكر بنون هردودا لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصهب درا جاء به له وسحس سرا بلامه له الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف برائه ردله ما قصدا في من الدرر.

ووجه السيدان والمكائد لغير نهوي لا تصغلي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركة.

ساءني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء مهجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا عن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين حبل الفين منك جميع لين مع صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديحا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا زدقا وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وحناء يا خديم وليهب بالحال

بلا حساب ثم ملكا أجلا ومدلي بالألف المطلوبة يا واحدا ليلني القلوب وليهب بالنون نورا يسطه ومنك نفحا بردا لا يقطه وليهب بألف الرحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليهب لسان سكر ورداء باللام والراء وخد للخرداء وليهب بهائه حباء مغن يوليه من يسجباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يسكن.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف النساء خير بركات وسكنات تسكن

سيدنا محمد من عصمه وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد سائتنا بي وانظر علي البركات دون در ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا خذ لي قبل نادما يا من كفاني

محمد والآل وسلبه في الحال والمال وجه الخلاب ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا وجه الكتاب ديك الأعمال الصالحات ليخذ أعمالي وجه لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت وجه بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمهروف وجه به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخالد التبذير والتامينا لي أبدا ما

لسلا تنبسلا من سرمدا هل الذي سميته محمدا وآله وسبه سبتقا يا خافر السنب

والآل والسب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا رب له المحامد حلا محسم سمعه حامد وآله وسبه الحدول يا كافي الإثرات والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء مع أيادك الحسام سل وسلما يا حميد حل الذي سمعته محمود وآله وسبه الأقباح يا واهب

بالمهتدين يا من به ديوهب خير الدين وسلما حليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم ثل وسلم يا رشيد حل الذي به برا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآله وسلبه السادات يا من له عبادة حاداتي ثل وسلم واحب السماح حلا معصم سماهما وآلي وسلبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من إلى ردائه أبادر حلا معصم سماه حاسر والآل والسب الذين باسروا سلي حلا الحاخب وهو تاه مع صلاة مكوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أريدني الأدل تلي حلا خير الورى يا سينا ما صلاة مكوس التحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح الخير قمة وسليا وسلما يا خاهر حلا معصم

سل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرداده أبتدر حل الذي سمعته مطهر والآل والسبب الذين مهر وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب والآل والسبب سبب المنى

كما به منك أتاني سول وآله وسابه والتجحل ذن نسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأقياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هداني بلا أخيار سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافه يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سل على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سل على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغيا حماحا الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميح سل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته مقف وآله وسابه المكرمين يا من لوجهه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لمحصها به الأحباب يا مغنيا به

صلي وسلم يا أنيس العامل على الذي سميته بكامل وآله وسلبه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل صلي وسلم على إجليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسلبه الأسود يا حاسما من درر الحسود صلي على ندب به تكسر أجري وبثر سالك المتشر يا من به أصلحت لي ما قد بزت مؤيسا من يحاسد حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل وآله وسلبه المحسبين وفرحا بالنسم سالم خربين صلي وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسلبه في كلهن وهندك حلني سرور صالحين صلي بتسليم الهل إلهي على المسمى بحبيب الله وآله وسلبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا أصل البر وعلى نذكر واشكر النسر صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وسلبه سوي الهمم يا من لخيري يتوجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا وآله وسلبه وسلم.

كيرو مسلما يا من له المساكر وآله وسبه سبي البرو يا من توكلت عليه في سرو سل حلا من اسمه مسكر يا ساكرا لديك عبدا يسكر وسلما عليه في الآل الحسام وسبه واسكر لديك سنسام سل حلا ندب سماح ناصر يا من به إلي أنه ناصر مسلما عليه في الآل الحسام وسبه ولتتقبل سنسام سل وسلما يا نسير حل الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل الرحمة على المصطفى بنبي الرحمة وآله وسبه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أنا رجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على ما اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريث مسلما وآله والسهب ودلبي.

نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام وشهور سلِّ على من اسمه سهير وسلِّم عليه في الآل الكرام.

والي وزاب الأهلام بأنبع الإكرام والسلام. يا من له البساط والتمهيد فلهلا من اسمه سهيل والآل والسبس والوفاق وسلما وآمنا آفاقي. يا من ملائكته سهود فلهلا من اسمه مسهود والي وسلبه وسلما وسرى بخطي صدر من تحلما إليك تجد توبة.

آله وذابه وسلم واتحل بجاهه رداك خلمي يا من إلي منك تادي بسر تلي حلا من اسمه مبشر وآله وسبه مع سلام واتحل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور تلي حلا من اسمه نسير وآله وسبه وسلم واتحل توادي في سرور الحلماء يا مانحا بيحداك ينسر سلي حلا ما هنس ما هم منسر وآله وسبه وسلم يا من حماني حاسبا أن أسلم يا من فؤادي به ينور سلي حلا بدر سماه نور ولا لي وسبي وسلم.

والآل والسب وسلم والتجد لي بكوني بذل كل من مجد يا من كتابه لزي تقى هدى سلها لا أهد سمعته هدى والآل والسب وسلم أبدا وبصرن بيا من تهبدا سلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي والي ما سعى بالخيار وبصرا بالحسرة المبشرة يا

للخادد الأنجاب سلي حلاء من اسمه مجاب وآله وزابه مع سلام وامح بتأدي في الهنا والملام وسليا وسلما يا حي حلا كريم اسمه حفي ولالي والسب سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدو سلي حلا من اسمه حفو ولالي والسب سوي الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلما علي واقبل شكري والتهمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مردي سلي حلا من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي حل التي سمادو حق خوي ولالي وسب سوي القتال يا حاسما كل من الأقتال يا من به ينهون يتامين سلي حلا من اسمه أمين وسلما بالحزم واتحل كربي كصفا يري الخيوب دون حبي يا من به فارقني تغمين سلي حلا من اسمه مامون ولالي والأساب والتسلم وتلبه فضل خيوب خلمي سلي وسلم يا أريم حل الذي سمعته كريم ولالي والأساب أهل الصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سلي حلا من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باغيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين سلي حلا من اسمه مكين وسلما علي في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون سلي حلا من اسمه متين ولالي والأصحاب بالتسليم والبركات.

فليحلا من اسمه مبين ولا لوسب سويسيان ما سلام وقفني خيانة يا رافحا لديك يسكل حمل فليحلا من اسمه مؤمل ولا لوسب سوي تورحي ما سلام وجعل الامر حي يا من اليه الحاج والوصول فليحلا

حول لنا وقوة سلح لا أحمد اسمه سوء قوة وسلما في الآل والسب معها وفي توادي في المقامات اجمعها يا باقيا ليتقود الرحمة سل بتسليم حلاسي حرمة ولا لوسبس بالحطاء وكالكلي

والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت سلما يا خير راسخ وخير من يتاه سل حلاء ذي الحس سلفت المتاه وآله وسابه وسلما وبي أن القلب الذي تحلما يا من يحس كل مؤمن يتيه سل بتسليم هلا هاد المتيح وآله وسابه الإخوان وسغل خيري كل ذي هدوان سل على قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النحمة والآل والأصحاب وجه المسيء أفضل توفيق وخير حكس سل على خوس وقيس وخياس وسلما يا من مع بالابتياس والآل والسابس المنافه وليكن يا خير مهت النافح سلح على هدية الإله والحروة والصادرة الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسب وصهي مدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسب وخلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة سل وسلم يا إلهي.

سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله وعلى آله وصحبه وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم. سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حزب الله وعلى آله وصحبه سوير الواني يا مغنيا

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حل الذي حاس اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى حنزنا وبكتابتي ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سلح على من اسمه المختار وسلما في آله وسبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيئني سني سلح على نور هو الأمي.

تلحلا من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل والشاب في الحال وفي المآل ثلاثس الحرس الحسيم الأكرم حلا أبي القاسم سي تكرم واله وسابه مع سلام.

آله الكرام وسلبه كما بهم نلت المرام ثلاث من يجود لي بطيب حلا أبي فخر الكرام الطيب ما صلى به بآله الكرام.

وآله وسببه وسلم وهندك اجحل سرور الحلماء يا باقيا يقود لي تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله وسببه وخدي حجائب الباغي ردا وجدي سل على من خاد لي الأهلينا القائد الحر المهجلينا وسلما عليه في الآل وفي أصحابه.

وسأل به واذكر لي لدى الكرام وبهم بشرني فلا تسل حرد الحسيم البر حلا سفيه في البرايا بر مع سلامه وآله مها ثابه كما المسايا جمحا أسكى سلام أي مطرف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسهبه كما سهب بدهره ولي مسرتي وهب سلِّه على الوجيه والنسيح وسلم منزل الفسيح وآله وسهبه وهب لي كوني حبيب الصالح نخب لي سلِّه على الناصح والوكيل وسلما يا واجب التوكيل وآله وسهبه وحسبيا ذكرا حكيما منك صار حبيا سلِّه على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سلِّ وسلم أن يا خير رفيق حلا مقرب سمعته سبيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باغيا حسمتني من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سلِّ حلا نبي مقيم السنة وآله وسلبي وسلما يا من يباهي في خيار الحلماء سلِّ بتسليم حل المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسب سوي التحبدي يا حاسفا كل جوى وكبدي سلِّ وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السهب يا واسعا وسهلي بالرحب سلِّ على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسهبه وامه جميع ما سأني في كلكل أنت سميع سلِّ على المبلغ الموصول الواصل السافي وسي التحصيل وسلِّ من عليه في الآل الهسام وسهبه

man wujuduhu bada wal qadamu talihala marismuhu muqaddamu wasaiqun wasabiqun wasalima wa alihi wasabihi bil hulama maliku ya qudus ya hasisu talihala man ismuhu hasisu wasalliman wa alihi wasabi ya man kafani jalibatin nahbi يا من كفاني كل جان يهتدي دل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسبي في الحال وفي المال.

ترني ما سد في الدار دون الدرر سلح على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسببه وفضله كليتي بالمنتقى المفضل سلح على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سلح على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل الفتح وسلما عليه في الآل شراف.

به يا من يباهي بسراف سل وسلم. قال قال أسمعني على النبي حلم الإيمان وعلي وسبي وصلني بما تحب وسهيد اجحني.

وسبيه في الحال والمال. سلم على التسليم سالميرات حال النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الحمل واشهد به سنت ما أفضل حمل. سلح على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه للجهات الخمم. سلح على نور جميع النيرات وحلم الحدى مقيل الحسرات وسلما عليه في الآل مها ذهابه ويمن الخير مها. سل بتسليم حلى الصفوح حن جملة الصلات في النفوح وآله وسلبه والنوير صحيفتي ولتخب صوري. سل على سبق والبراه في كل خير صاحب السفاح وآله وسبب السلام يا من كفاني.

تعالى في الآل وسبه في الحال والمال. يا سا وجود لم يفارق الخدم دل على المرسل ذاهب القدم وسلما عليه بالكرام وسب وكفني جوالب الحرام. يا ربنا سل على مخصوصي بالحس والمجه على مخصوصي بالسلام.

على النبي صاحب الوسيلة والآل والسبب الذي نفاقه كما به لم ينهني النفاق ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى سيفي وآله وسببه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة ثلاث من خاد له تفضيله والآل والسبب مع التسليم كما به لكان بالتحليم.

الحال وسيبه في الحال والمال. سل وسلما على المسمى بساهب الحجة يا من دمع وآله وسيبه يا من جهل حتيك خدمة الخيار فانجهل. سل وسلم باني الأوتان على النبي ساهب سلطان وآله وسيبه يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك. سل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب ردائي وآله وسيبه يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار. سل حلا ذي البهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيحة مع سلام دائم في الآل وسيبه في الحال والمال. سل وسلم على ستادي يا من به بتعصر تتاجي أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسبي سرور راجي يا من حلا

صل وسلم في جميع الآل وسبه في الحال والمال، وليكن بأفضل الهدايا يا من محال.

ذهب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسابه كما هبى بالانسرام سلي بتسليم الحلا من دهيا بساهب القدم يا من دهيا وآله وسابه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة حلا النبي سايب الحلامة سلي وسلم بجميع الآل وسبي

وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان سل وسلم بسوي الهيان من آله وسابه وكلي بلا محادات ونوير كلي سل وسلم على فسيح بك اللسان منزل الفسيح وآله وسابه ولئل قلوب من لم يؤمنوا بقتل سلح على المختار أسن خير متهر الجنان يا الخير وسلما عليه في الآل الحسام وساب واسكر كرما حسن سام على رؤوف ورهيم وصحيح بربه الإسلام من مها الأخيه سل وسلم بجميع الآل وسبه في الحال والمال سل بتسليم على حين النحيم وسيد الكونين باسد النحيم وآله وسبه وعنهم بلا حسن يا خير مبخن منحم سل

جدلي بلا حداوة ولا غرور. صل وسلم يا إلهي على النبي الله سيد الله والآل والسب بلا تناهي. يا من حمى نيهن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق. صل على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي ذهابه في الحال ثم ما يبي. يا باقيا لي كان دون قمم خذ الصلاة لغريب الأمم وسلما عليه في الآل مها ذهابه يا من دهائي سمها. صل بتسليم على حز الحرب ورافع الرتب كاسف الكرب واله وسبه والتحمد هذا النسام حمد مخل سمد. صل بتسليم على سل الفرج بدر تمام وكريم المخرج واله ما سعاب الكمل وارفع لوجهك الكريم حمد. يا ربنا صل وسلم ثرمدا على النبي.

صل وسلم كلهين على نبيك أم الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من

وحط ما عليه من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلام الخديم إلى الذي سر له خير خديم يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بجاه خير أمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح نبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصفك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدلي الأياد الحسام بلا أذن ولا جوان ولا قرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت هب لي حزمة

momit mu dem ba yor daara ay bopam señ bi fétalé ko itam ci walu xam xam akum jangale señ bi mujju fété wo mom di tarif ay téré ba taxna gis nañ mu bayyi fi lolal xam xam lo xamni yékkaruma né nit bind na lu ni toll ci kaw suuf ci xam xam rek bind na ci fanni xam xam yépp yi ñu xam ci fanni diiné yi fanni xam xam diiné yi mëne tawhid bind na ci lu melne mawahibul quddus fi nazmi nasr shaykhina ash-shanusi faydul ghani al-mughni fi nazmi ma an ash-shuruki yughni ak lu melne faydul alim al-khabir al-wahid fi ma la yastaghna anhu min at-tawhid lu melne jazbatu ash-shighara الخدمه المطهره فتح الفتاح العليم الخبير في بث علم يؤدي الى الاجر الكبير اك جانبه السعاده اك يينن اك يينن اك يينن يو خامني توحيد كسلا تي جانغالي بودي تي فقه بيننا تي لو باري باري باري مانن تي ديم لو مل جوهر الجوهر النفيس في عقد النصر الاخضري الرئيس اك لو مل نهج الحقيقه في هتك ستر العقيقه اك يينن اك يينن واخ نني صح وين مختصر شيخ خليل waxna ne sharhuna te sharhu bi sax werna ne sharhuna risalatu ibn abi zayd al-khayrawani ci tasawuf bind na ci lu bare bare bare bare man nañ ci tuddu masalikul jidan fi jam'i ma farraqahu ad-daymani nga xamne tollu na ci juromi temeri bayit ak jurom fuk ak nangam mudayinu sudur wa mudhakkirul qubur ak lu melne munawwirus sudur ak maghaliqun niran ak yenen ak yenen ak yenen ci walu hikam yi ak denkane yi mom it bari na lu fi bayyi muy majmu'a bu mag bi ak bu ndaw bi cheikh ibn lad ñi ko na genné ak lu melni diwanu sirkul jawahir ak yene demé def na sax téré yo xamni day bolé ñet fanni xam xam fanni diiné yépp ñet xaji diiné yépp iman ak islam ak ihsan lu melni tashawud ash-shighar ak tashawud ash-shubban ak yu demé non ci walu jikko yu rafet ak talibé بالتي نهج قضاء الحاج فيما من الادب اليه المريد يحتاج بودي سيره يونت بي تام بن ناتي واخنا شرانا متن البرزندي بي ني جان سي غامو بودي سي تاغ يونت بي موم اك جولي سي موم بان ناني بو سي دوغي داغا ياكان لول ريك مو دون بنو سيرين بي ليم سي بن يالا كيسه مو خامن نيم تول مقدمات الامداح مواهب النافع جذب القلوب جالبه المزيات muy dem budé ci mi jullé ci yoonte bi momit ay diwan la tay sirul ashir jalibatul maraqib mafatihul bisri nurud daraini fathul fatah ak yenen ak yenen ak yenen yu bare bare bare yemut ci lolou ni ñi sako xam xam ak tegg ni ñu ko sako bind na ci zad zawi ta'allum li rabbihim wa rahatul muallim budé ci nahwul arabi muy grammaire arabit bind na ci sa'adatul tullab wa rahatu talibil i'rab waxna ne itam sarfuna alfiyat ibn malik mudé ci ilmu sarf bidina ci sarf bo xamni da ko def ci nuzhatu dharif bi ñu jang fi ni kon lim fi bayyi ci nonal xam xam nonalu reey la te gañeru te barkel te mata taxaw ci jema fexa ba ñun ñu xam lu ko te sam ko ba jox ko ñeneen seigne touba xam xam mo doon yittem ji gëna kawé gis nañ kérok bi fi seigne mamour and sari juggé niko cheikh mohammed lëng jup daga na waxé ba mag ni bëggoon ko yobbu ci wétu bur bi ngir mu nekk ak mom khasida gëm ci def dafa wax ne qalu li yarkan li abwab as-salatin تحوز جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضي غير العلم والدين يعني لولو خم خم

فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

صحبه وخدمه وأمتي وسلم تسليم. أعوذ بالله من كل ضر. أهيت مولد النبي من أستشي والحاد لي فوق المنى في تلسشي. علمني مما يساه الله ففر إبليس ومن والاه. وجاءني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير هجب. سبم بي هاتي لخيري بسمن. الله خالق البرايا والزمن. برأني القدوس من أمرالي وأسكن اللحصمة في أقرالي. إذا كتبت أو قرحت جاها إلي ما يحقق الرجاها. لم يبق بيني وبين الرب مكدر وقادني بالحب. لم يبق بيني وبين المنتقى سلا عليه الله مانه ارتقى. الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب. هرب إبليس لخير الدرري مها قبيله وتنمو درري. مد لي نافه نفءا حسما وللشواية دحما تحسما. نويت صغر الله بالكتاب وثانني الله أن الحتاب. كرامتي قد يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتيفا جذب. لقنني في القتي محت الوحي وللجنان سانهم للمؤي. لقنني تحرى لبي سلما كلي ساكرا لديه القلما. لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام. رد الكتابة حد الله إلى شوى جهتي وصفرت بالإلى. رفها ما كتبته من أستشي منبئا في رفعه في تلسشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بآشي المقدمة وادقل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا. وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أمد خديما سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع السفي مسلم الإتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلم. وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدم. محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسع والجنتي وآله وصحبه الأبرار في الهال والمهال بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر حيل النبي بها كما تبر. نويت من سلحام قطمة تزر مصفعا به كفيت ما أسر. قدرمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة. أحمده على خروج من درر وكل سوء وأناء وقرر. أذكره صغرا يجر الصيدا بذن ولا يجر نهوي كيدا. أمدا وصغرا لا سما برورا رب الورى وصحصح القرورا. فقلت ناسما لس المقدمة فقمت ناسما لس المقدمة مسليا بها على من قدم. متجيا كوني قديما أسنى وأن أفوس بالمقار الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاه المصطفى سلا عليه بسلام يصطفى. نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع. وجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله. سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وصديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك قائلا مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سرمدا أولى. فسرمدا سل وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم. سل عليه في جميع الآلي مع سلام وسيف سؤالي.
صل عليه في جميع شأنه مع السلام ولتنوي الله به وفي لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مطمئنة وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلم وفي لكل مشن ومشنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله صل أبدا وسلم على النبي صدقه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي يا من به استاس خير الأنبياء من اللهين قب شر الأقبياء صل بتسليم على النبي والآلي وصحبه وسن مقفي يا من من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة صل عليه وتسلم كل إين في الآل وصحبه معا وصالئين وصل يا رئيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآله وصحبه يا من جاد بالمآل يا خير منشل وخاب أسبلة وغير منسل حباب البسملة سل بتسليم على من فاغا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآله والمآلي كما بأستأس من سيتاني والنور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومتر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطننا عن قسوة بأسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجلد لاحنا لأسب ماتئة وطننا بك مها المختاري لنا بهرمة النبي المختاري وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قط أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوشي ما يستأس منه يا مؤوشي وتكفنا بأينه كل اللئين وكلما لم تره لي يا مؤين وتكفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتكفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطهننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نأواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يقبتنا من قبلنا وهب لنا بالحق باء البسملة والشير والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين والنارين وهب لنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدة وأب لنا بميمه ملك الميسر وبيسير أهننا أما يسر وأب لنا إلانة بألفي بغير إجيان والنوير مألفي وأب لنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خاقت لي بألف المخفي نيل المقامات ولا بتي خاقت لي بألف المخفي ليل المقامات ولا بتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسيب سؤالي بهرمة الأسبلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين والآلي والسبي وكل مسلمين وطهني أن التحوساتي يا واحدا في وصفه وساتي وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر كل وصمة وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وصحبه يا من له مآلي وليحف فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطلني بها كساء الآدي وتكفي خير بسري جئادي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وجعلنها بركات يا من بيستعص من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكوري بعد أمد قالدي يا أهليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهرمة الواوي إلي وجئا ما رمت

ولا تزغلي فاسدا ومفسدا وتفيدي مفسدة وأصدا ولا تزغلي فاسدا أو مرشدا وليكن في الأركات سرمدا وسكناتي وآياتي أمدا وعيش الليل من جنابي يامله سوري سائتنابي وتحني مساءني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباهي أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقا وليهب باليني وليهب بشين شرا أصنع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتأب إلا من أبلغتني منك جميلين مع صرفين وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر له لست أميل وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن بألف الرحمن اللي إجابة أبي أبديهن يا رب النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل لي أبدا إنسانا وليهب بالرائر الوانا يدوم من غير سوق وأنا إن يا قديم وليهب بالهي إفسن بارئا يا من لباده أتيت اللارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب ثم ملك آجلا ومدلي بألف مطلوبا يا وائدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأو ومنك نفعا برلا لا يخطأو وليهب بألف الرئيم إكرام الشيء به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وقل قرلا وليهب بيائه إباء مهني ولي من يسج باء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرا وقبلا وليهب بميمه ما والقيوب جميعها تيم وإلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وسيده والأنبياء والمرسلين وتكون لربيا وجلب حقي وإك الكريم يا واهب الإسوة والتقريم وجلب أخي وإك الكريم يا واهب الإسمة والتقريم ورفزا نسام خير البركات وسكن تذكر معن والأركات يا ربنا يصل أرابي والسماء سلي دواما مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أصما وآله وسيده ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حد من لسوى جنابي يا من له أمدي سائد نابي وانصر علي البركات دون اللر ولسواي كف كل ما يدر يا صارفا قل لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء راليا كما جهادي وبيولي الماليا جعلتها خير مساء راليا سل في تصليم بالانتئاء على النبي لا يسل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآل والمآل وجل قلابي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل الله وجل كتابتي كالأهمال أسالئات ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البرور والمعروف وجل به نسمي فوق الصوم وغيره من مانهات اللوم وخالد التبشير والتأمين لهبدا ما أرداء أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سل صلاة بسلام سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه سوى التقى يا غافر السلب ووعي بارتقى سل بتسليمك الرب الأمدا على الذي سمعته بأمدا والآله والسلب وكل مستقيم يا من به على الشراط المستقيم وسل يا رب الله مآمل على مؤسم سمع آمل وآله وسبه الأضولي يا كافي الإساك والتبديلي وسلمن ألي وجل النسام بابرد مع أيادك الإزام سلي وسلمن يا هميد على الذي سمعته مأمود وآله وسبه الأباء يا واهب الأب مع اتباء وسلي يا فرض الله التوئيد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المهتدين يا من به لي وأبت خير دين وسلمن عليه يا كريم وعد إلي كل ما أروم سلي وسلمن يا رشيد على الذي به بلا ترشيد وهو الذي سمعته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وسبه ساداتي يا من له إبادة هداتي سلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمع أمائه وآله وسبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى لله أبادر على مؤسم سمعه أشر ولا لي وسبي لشين باصر سلي على الآخر وهو الطاء
مع السلامة وشكرا.

0: وآله وصحبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل سلي على خير الورى ياشينا مع سلامك وشدت أشينا وآله وصحبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وسليا وسلما يا سائر على مؤسم سمع التائر وسليا وسلما يا قائر على مؤسم سمع التائر وآله وصحبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مراته أبتدر على الذي سمعته متأر ولالي وسبي لشي نما أرود وسليا ما سلام تيبي على الذي سمعته بتيبي ولالي وسبي سبي المناقبي يا خير من نجي بالتراقبي سلي وسلما يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي ولالي وسبي نجوم القيري يا من أدعني لإثي لخيري سلي وسلما يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتاني سول واله وسبه وتجالي سانسم اكبر سانسم اكبر رلان ينجائلي واله وسبه وتجالي سانسم اكبر رلان ينجائلي سلي وسلم من يا ولي على الذي سمعته النبي واله وسبه الاجياشي يا من ينور به قياشي سلي وسلم من يا اصل النعمه على المسمى بالرسول الرأمه واله وسبه الاقياري يا من ادعني بلا اقياري سلي وسلم من يا اصل كرمي على النبي المصطفى المكرم ولالي والاصحاب اهل النور يا من امعني عن التصنيف وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي ولالي والاصحاب اهل الشيم يا مالكا تهبده المجامع سلي على النبي السماء الجامع ولالي والاصحاب اهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجه يا من اداه ورداه اختفي سلي على النبي السماء مختفي وآله وصحبه سموسي يا باغيا أما أن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هاد نافع سميع سلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هاد رائم على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهليا به أن الأصباب سلي وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وصحبه سبي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداة سلي وسلم يا أنيس الكاملي على الذي سمعته بكاملي وآله وصحبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليلي وآله وصحبه أسودي يا عاشما من درر الأسودي سلي على نب به تكشر أجري وبهري سألك المدشر يا من به أسهتني مع قرفصد مؤيسا مني آشدا أسد وسلما عليه في الآل كرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام سلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وصحبه المؤسبين وفرئا بنسم سام قربين سلي وسلما يا إليه على الذي سمعت حبد اللائي وآله وصحبه في كل إين وإنك أني سرور الصالئين سلي بتسليم الألي الله على المسمى بهبيب الله وآله وصحبه المصلين وهبدا ببسر المبجلين سلي وسلم يا إليه على المسمى بسفي الله ولالي والأصحاب يا سلبري وعلى نذكر واذكر النشر سلي وسلم يا إليه على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشر النعم يا غير وال سلي وسلم يا إليه على المسمى بكليم الله وآله وصحبه سوي الإمام يا من لخيري توجع الأمم سلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وصحبه وسلمان يا من يوجه لخيري ألما سلي وسلم يا مقيتا يؤي على الذي سمعته بمؤي وآله وصحبه أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وصحبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نبي سماء الساكر مسلما يا من الله مساكر وآله وصحبه سوي البروه يا من توكلت علي في السرور سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وصحبه واذكر لديك سانسام سلي على نبي سماء الناشر يا من به إلا يهين الناشر مسلما علي في الآل إزام وصحبه وتتقبل سانسام سلي وسلم يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصاري يا عافس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وسبه المؤايرين وليهب كوني صور الساكرين سلي على نبي أنا تجيبة مسلما وهو النبي التوبة والآل والأسعاب بالتقراري يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرسو خبلها عليكم أصله أرسو مسلما وآله وسبي ودلبي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حد تسليو على البشي سمعته مألوم وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسؤول سلي على من اسمه سئير وسلما ألي في الآل الكرام وسبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء السائد وآله وسبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بسات والتأميل سلي على من اسمه السئيل ولالي والسبي السبي الوفاقي وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وسبه وسلما وسبقتي سطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وصيبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي من كتاته البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وصيبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت من له النسور سلي على من اسمه النشير وآله وصيبه وسلما وجل توالف سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وسيده وسلم يا من أمعني آسفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور ولالي والسبي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاشما كل من استدراجي سلي بتسليم على شراجي وآله وسبه وبصري بسائه نسام خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء ولالي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد يا من كتابه لشي تقى أدا سلي على هذه سمعته أدا ولالي والسبي وسلم أبدا وبشرنا بيا من تأبدا سلي بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مأدي وآله مع سياب القيرة وبشرا بأثرة مبصرة يا من به كليتي تنور سلي على من اسمه منير وآله وسبه وسلم وثبت ألف صدور القلماء وآله وسبه وسلم وثبت ألف صدور القلماء سلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي وآله مع شياب الكملي واذكر أقائبي واذكر أملي يا من به لم ينهني أدو سلي على من اسمه مرؤو ولالي والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وسبه وسلم وسبتالف سكوك القلماء يا من به للقارد الأنجاب سلي على من اسمه مجاب وآله وسبه مع السلام ومبتالف أنا هو الملام وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبع السقائي ورقد خالد مع الرقائي يا من به لم ينهني أدو سلي على من اسمه أفو والآل والسبي سبع الإناية يا من به لم تنهني جناية وسلما أليه وقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به ينقاذ للمرلي سلي على من اسمه ولي مسلما أليه بالآل الكرام وسبي وشم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أق قوي ولالي والسبي سبي القتالي يا عاشما كل من الأقتال يا من به يرهوني يتأمينون سلي على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه الكلبي كفر يري قيوب الدون أدبي يا من به فارقني تقمين سلي على من اسمه مامون ولالي والأسابي والتسلمي وجل به فضل قيوب خلمي سلي وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم ولالي والأسابي أهل السبي يا مهنيا أنا حلم من والسبي يا من به ينهو جهات الكرم سلي على من اسمه مكرم وسلي من ألي في الجماعة ولي أدم للأك مهجماء بلا حد وبلا قمول يا باقيا في كنت بالمامول يا من به إن خاد لي تمكين سلي على من اسمه مكين أسلما عليه في الآل وفي أفادي في الآل ثم معي في يا من به لم تنهني الفتون سلي على من اسمه أمتين والآل والأصحاب بتصليمي وبركاتي قد إلى تأليمي يا أجر من كونك لي يبين سلي على من اسمه مبين والآل والسلي سب السيانا مع سلام وقفني قيانا يا رافيا لديك يسكو أمل سلي على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل سلي على من اسمه مؤمل والآل والسلي سب التورئي مع سلام ولتخلط أمرئي يا من إليه الآج والوصول سلي على من اسمه وصول وآله وسبه وسلما وبطبع الفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة سلي على من اسمه سوقوة وسلما في الآل وسلما وفي توالف مقام مدين ماء يا باقي ليتقود الرأمة سلي بتسليم على عشر القرمة والآل والسبي سبي الأتائي وكالكبي النظر بلا قتائي يا خير منشل أرى إشكانا سلي على المختارش المكانا والآل والسابي والتسلما كما ربعشه جلو تصلما يا خير راشق وخير من يتا سلي على الإشي شلفا للمتا يا خير راشق وخير من يتا سلي على عشر الإشي شلفا للمتا وآله وسبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيش كل مؤمن المتي سلي بتسليم على آل متي وآله وسبه إقواني وصول لخير كل شيء أدواني سلي على خدم شرق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والآل والأصحاب والمكشي أهل التوفيق وخير أكشي سلي على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مها بالابتياس والآل والسبي سوي المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سلي على أبدية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا والآل والسبي وصحي أحمدا ونهمة الله وسلم سرمدا والآل والسبي وصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فرتي مع اللفيز أرسل سلامك لأبدك المقيم محمد ووشرات المستقيم والآل والسبي وقلد إسمك كليتي يا من كفاني السقم سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي وسلي سب المساكر يا من كفاني مغر كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي وسلي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت إشب الله ولا لي وسلي سبير الواني يا مهنيا أنا أن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسبه مع السلام والجنان ليحقق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن تأيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والسآب وبالسقعي أهل السآب وبيبشر كل هام وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الربي كل متعله لوجه الربي وبكتابتي اسمه المختار وسلما في آله وسبئي وقتي المنير اللعبئي يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سوي الأهودي مع سلام والتدم سؤودي يا من به تنخاذ لي أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شعابه يا من له السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وثاب في الآل وفي المآل صلاة في الأرض الأشيم الأكرم على أبي القاسم الشيء تكرم وآله وثابه مع السلام كما به مع الظلال والسلام صلاة من وحب لي تفئيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وثابه كما به النلت مرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع سلامه بآله الكرام وثابه كما تلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بتايري على أبي نور البرايا تايري وآله وسيبه بالانتاء مع السلام جالب ما يستاء أكا سلام سلبرايا الأنفئي على النبي سلألي المصطفئي أكا سلام سلبرايا الأنفئي على النبي سلقلع المصطفئي وآله وسيبه كما ماء بي أصاية سجمال السماء سلي وسلم من يا الرفيع على الذي سمعته صفيق سلي وسلم من يا الرفيع على الذي سمعته صفيق والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مؤمن وآله وسبه الأعياني يا من أماني أن أسن أعياني سلي على الصالح وهو مصلح أصادق الشرق سرعة تصلح مع سلام وجميل آلي وسبي في الآل هو المآلي يا خائدا لمهجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كفرت ألسن هداية والأكف سلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهب وأبله سكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين سلي على المي إمام المتقين يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على المي إمام المتقين وآله وسهبه وسلما وإنك أدني سرور القلما يا باقيا تقود لي تأشينا سلي بتسليم على يأجينا وآله وسهبه وقل لي أجائب الباخر لن وجل لي سلي على من خاد لي أهلينا الغائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أثابه يا من يسور إي في سلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وسيبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني سلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركى سلامي مؤفل بالبر على النبي خير وراء مبري وآله وسيبه كما صعب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منشل الفشيء وآله وسيبه وأبلي توني أبيب سالكين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلما يا وائب التوكيل وآله وسيبه وفصليا سرا أكيما من كسار إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمنا يا خير الرفيق على مقرب سمعته الصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أثنتني من ودبي يا وائبا علم الجلال بالجنان سلي على النبي المقيم السنة وآله وسبه وسلم يا من يبعي بالقيار كلما سلي بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولالي والسبي سبي التأبدي يا عازلا كل جوان وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمامي رفي الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأبي سلي على البالغ روح الأقيل مع سلام قائد للأقيل وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبالغ الموصولي الواسع الصافي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسام وسبه وصلبه أذى النظام ويشير التهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بكلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذه المتدي وفادل وسلما في الآلي وسبي في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاء على الذي سمعته مفتاء وآله وسبه والترني ما شفت في الدارين دون الدرني سلي على من اسمه مفضل وفاتل مع السلام يفضل سلي على من اسمه مفضل وفاتئ مع السلام يفضل وآله وسبه وفضلي كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناس يا خير من أرلي بالجناش ولالي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليمي سلي على مفتاح الرحمة الدؤي مفتاح جنة مشيلا بالدئي وسلما علي في آل إسراف وسبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسمان على النبي حلم الإيمان وآله وسبه واسقلني بما تهب وسيد أجألني يا من له أركان الساعة يقيني على النبي حلم اليقين سلي وسلم بجميع الآلي وسبه في الآل والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الأمم وآله وسبه سوي الأمل وجلبي سنسمع أفضل أمل سلي على مسيح لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي القمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلما علي في الآل معا شهابه وليمنا الخير معا سلي بتسليم على الصفوئي أن يمدد الصلاة شي النفوئي وآله وسبه والنويري سيفتي وتتقبل صوري سلي على سسبت والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسبب السلام يا من كفاني نورك المنام يا خير منشر له مقامي على النبي سايب المقام سلي بتسليم الا في الالي وسبي في الالي والمالي يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلما عليه بالال كرام وسبي وفني جوالب الارام يا ربنا سلي على مخصوصي بالاش والمجد على مخصوصي بسرة الالي وسلم سرمدا بلالي وسبي وكل يمدا اكا سلامي واي بالجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسبي نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من امنني من خوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي شايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآل والسبي مع التسليم كما به لكان بالتأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلته شايب الإزار مع السلام في جميع آله وسبه في الآل والمآلي سلي وسلما على المسمى بجائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل خديك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم باني الأوتاني على النبي شايب السلطاني وآله وسبه يا من صلك كلا سبيلك القيوم فانسلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول شايب الردائي وآله وسبه يا من أنعر فهذا كل مستقيم فاستنار سلي على سلبجة البديئة أي شايب درجة الرفيئة مع سلام الدائم في الآلي وسبه في الآلي والمآلي سلي وسلم على الشتاجي يا من فتح سبت تاجي أشايب المقفر والمئراجي ولالي وسبي الشرور الراجي يا من على أرشك سستوائي على الرسول الشايب اللوائي سلي وسلم في جميع آلي وسبه في آله والمآلي يا وايب الأمان والإسراقي على الرسول الشايب البراقي سلي وسلم في جميع آلي وسبه في آله والمآلي وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وائب الكفاف والقلاش صلاة من ملا بلا نلوب على النبي شايب الخليل مع سلامه بآله الكرام وسبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دؤيا بشايب القادم يا من دؤيا وآله وسبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول الشايب البرآني سلي وسلم بسبي الأفآني من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي شايب البياني صلي وسلم بشر الإياني من آله وسبه وكلي بلا مهادة ونوير كلي صلي وسلم على فشيئي بك اللسان منسل الفشيئي وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بك تلن صلي على المختار اسم قيري متهر الجنان ياس القيري وسلم علي في الآل إزام وسبي واذكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئيم بربه الإسلام من ما أهي سلي وسلم بجميع الآلي وسبه في الآل والمآلي سلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون باشة النئيم وآله وسبه وعنئمي بلا أثم يا خير مبقن منئمي سلي وسلم يا منير البري على الذي سمعت أين القري وآله وسبه وبالبرور جلي بلا حداوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشهد اللائي وآل وسلي بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمش للقلقي سلي على المختار سيد القلقي وسلي من ألي في الآل وفي شهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأممي وسلي من ألي في الآل معا شهابه يا من دعاء السمعا سلي بتسليم على إش الهرب ورافع الرتب كاشف القرب وآله وسبه وسأمدي هذا نسامة حمد مهن سمدي سلي بتسليم على عش الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الشياب الكملي غرفة لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أهمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا سلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا سلي وسلم سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه وقفل لمن يغرأ في سعر نسام في كل سمن وآله وسبه وقفل لمن يغرأ سعر نسام في كل سمن وآله وسبه وقفل لمن يغرأ سعر نسام في كل سمن وحب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهو التماء اللي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنى يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجد يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم يا ربنا قل السلام لمن وأبتلي بجائه الخير أمن يا ربنا مود السلام بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سالئ لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسان كتبت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرار ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سر كتاب كتبت أبي اسمة من الكتاب في كل سكين سائرا وباتنا والفبيه يا مالك المواتنا وجل النفع لسبيل الأمساري وغيرهم يا واهب الأمساري يا ذا الأراضي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وسبه في الآلف والمآلي وسلما عليه وفي يا قفور لغارئه وأل به النفور وجل أروف ثاني سامي سرمدا بثارة أسيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وفبه قبل التوجه إليه إلى سوى قريه أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وأبل من يقرؤه يقبته وأبل من يقرؤه وعبل من يقرؤه ما يقرؤ ما يخبطه به سواه يا جميلا ينشد وعبل من يقرأ ما يخبطه به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد وإبادي سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه وارتفعا سيئ إليك بر لا يرتفئا يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا السمن وآله وسبه والتجألي سانسما قارقا به ينجلئي وآله وسبه والتجألي سانسما قارقا به ينجلئي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يسلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قل فاستبئا نثما لوجهك يا من قد ما أكسلي فاقبل لساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الأمل فاقبل مني فلا لا مناقصة وقل بخيري أنا إن لي به أملي أذكر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم أمل أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا غير آدم أداني أفضل السبل كلي بجاء رسول الله مالكنا ألي إقاي صلاة منك أن قبلي وارفني سامي ساجودا وتغرمة ولا تردنه يا مشعب الإللي لما النسام إلى سئي شئاب قدا ولا تردنه يا مشعب القللي سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقخ لي رجاءنا لي يا ربي كن لي وقل لي بر لا قللي وما التنص بجاي المنتقى أني لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هيا سمي

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جوغ لاغي السرين توبا تساقو غرام كي بارك شيخ مصطفى كي بارك فين مصطفى ما جوغ سرين بار ما جوغ لاغي السرين توبا تساقو غرام كي بارك شيخ مصطفى ما كيك سرين بار ci katanu yalla ak ñol makang ya ko dar lay tambule ci mbirum si dilamin bara moy turondo khairu khal

سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة

أفسر السفر، فلاهي بكوني عبد ربي خديمه، هجيب به لي جاد معلنا للنفر، هديت عن المولى وأن خير خلقي، عليه سلام من لو أبت بالسفر، صلاة وتسليم مع البئس سرمدا، على من بي مكتي مع الأمن والبشر، فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر. رباد شكرا بعد

0: barkurum tuba cheikh salim mbaki yalla fi yag cheikh murtala mbaki yalla fi yag mbolen jabo serigne tuba barkurum tuba
1: wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mawahibun nafih fi madahi safin bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akramus salli ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه اللمضه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتعنى بها قور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. رجب رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر. رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وقبل عامي قد مها الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي. رجب رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرحا مختارا. رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باق بالحروف أبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليست تريم. رجب رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي يفي غرضيا. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي يفي غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمان ولي طيب دون ضر الزمان. بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع. بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

صلاه وسلاما وبركه يحليني بها بقولي بل احياون حين ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد

قولك سرا وحلانية في البر والبحر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا

كافر بالله. آدي سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد. وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين ما ولا

والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبعني بالمجتمع مجتفه أن لا يتجري ماء نفأدا به داغنا إلى سكور من سقرني خلق بقى

وان يستؤمن غير الزور ريم تداوما بباغي الدبا أسان توجه إلي فاندبا لك مريدك مولاك ما ومن وطاعة للمنا

أديتي إلا يا قبلة أدية الكريم كريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني للأشعاب معجري إذا تلوت

ليودي كرمال ابقى شرع ما يلزي لي خادة بدل جاي البرداء فتخادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورة

أني مكرم خل وهب وبي أكرم رليد أنوى وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل

شني برازمان يبارز المنتقم البارس من إذا طلبت من إلهي جنبا وإن شرفت بالإله

عجمان يو بارزون منتقم البارس من إذا اتلبت من إله جلبا وإن صرفت بالإله سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجادني بقول هو الله

من ولا يغني أنيجوفي ورماي نيم الفجاو نيم غاشي ماي نيم باري خد وجاتو عند البهري مدن

محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وسبي أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي

هي الآن وكون خير القلق ليس من جاد هداني الله هداية التي قد جاء من أمين الملة محمد وسيلتي واقلق لي هبي الذي يجهل قسرا خلي محمد الوسيلة لقلي هبي الذي يجهل قسرا خلي وانا على سلمان المذكور لله يعني وسكري على كوني ختيم من في الحلا لله يعني وسكري سرمدا هل الذي سيل قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم.

حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصال للماهي خنيت عن شيف وعن أرمعي وعجاني شفي.

من قدر وجاد بالصغائي أكرمني البشير تبسيرا يدوم وإني القل الحبيب والقديم حداني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه يقود للمنى

الثال خيس رفا وكوني العبد القديم هرفا سان هبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولي كان بأمن والرباه وتيسود توجه للباخي وليقوده مذنب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخ لي المنزل بخير الذكر وكان للباخي.

وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من غير مراء وحيثما يأتي.

من ومن رسوله بقدر هديتي من الإله والرسول توجهت لي وللتقي رسول توجهت لي المنى بالانتياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد قبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت معا يحميان لتاب إذا كتبت أو خرت حرفا خصت منا تودو ساك الحرفا لي بشارات الحروف الطراء ولا توجه إلي الضراء لي المنافع بلا أكدار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد فخر مطرقا واجهني الكريم حام أكسسي بأجر ما كتبت لكسسي فجاني بكون كل عارفي كتبت لي بأجر شرفي.

جاد في سوالي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأربعاء الأكرم ما دون كرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلا يقعد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم.

حبلي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لشغل وجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجور الله تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه حنت الوجاه يذكر ربه الكريم أحمد على سرار وسرار يحمد دم سراري.

دم سروري بسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد يدي أجر من لغير ربي ما على وخير المنتقى المربي هل يعد نكون شاكرا ربي على من سزى المناكرا أسكى سلامي أسكى سلامي غير رب باخي حال النبي قدوة السباخي جزاء ربي وجزاء المجتبى خادارتا لي ومن يجتبى رديت عن ربي وربي رادي هني بلا دور ولا أمراض أكرمني المؤمن بالإيمان حين زور

في بيسني مني نباني وبي ينفه الورى وليخاد بالنبي سورى فص بكون لايلي وكوني نبي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في عبد بقرضي خلبي قصبا وجسمي صحيحا ولن أسأل سافيا مصحا لي يشوق خلدي بالعمرت ولا أزن وقد كراني الحرات بين لي تبين.

أشكر شكر المحبين محا وبالنبي ليم العاية جمع بارك لي في كفرنا والقل لي بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير.

يقود للحلال والدال الباخر حسيس العزة وبيبايه حسب العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا بكرما دفت الكريم وأتاب للقراء وبمنى

ليجلبت ودفت عني ما اخترت لي ولك سياس المني ملكتني سربتني تمليكا أحسن تزيب على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سولي بأمن خرجت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقت لي النفع بخير الدري وجعلت لي الخير بخير الشر سقت لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكرى هديتني

سائر وبلا بدر من لقى الخير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك مستحمي الحل الملك والسلاك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك وجعت كل للكريم والجميل وللودود ربي حنولا أمين أكرمني الكريم نهما عافي وعباس النبي ورافع تسم باخ وولي ولطيف على الذي

على الذي من صلاة وسلام لا من الله صلاة والسلام وجهت للمختار كل يوم خدم عبده أزال اللوم إلى

خادر ما لم ير الأقطاب وجاني ما لا يرى خيري معجزة تفعل أسن خيري إلي خاد الله في الدارين شيئا به سيرني جارين نفعلنا

طيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود لله خد وجات كل حمل وخد ما أساقط وحمل حال النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبصر الملا حتى لي كون رسول الله حلي خير

0: محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ووجه الى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضيع ايمانكم. امين يا رب العالمين. انك انت الوهاب. ودودك لي ابدا بالود والتامني عن درر وكد. ودودك لي ابدا بالود والتامني عن درر وكد. ما اوتاني الاذى ودرر مني تقبلت لسان الدرر. إلا يقبل جزاء الباخي مع جزاء فرأة السباخي. كسبي توحيد ومدح للنبي عليه تسليم خفور المذنب. اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن. نافع بنفع كل من تهلق يا من هداني بالنبي وأدلق. أسأل الجنة بالمختار لمن يلوز بيز استتاري. لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما. لك ختابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن. هديتني هداية الحدات ولي قد من يتسادات. لينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وسل المن. يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك. دفت الكريم وخراي الطيب بجاه من سمعته المطيب. يقود للمختار والآخر.

Udumairi Ukutubliman Agazawirdi Ya Karim Musamilan Bi Sawaban Na Yarim Ya Rabbi Ya Jalil نفوسهم بلاب سين يدر والمساء يقبل يغفر لكل من إلي مالا وأن يدي لا تزعزي مالا نفعتني فانفح باليالا يا من هوى الأمير والأقيال كني بما يفوخ كل زن يا غير مغن مدف بالمن مد سلاميك بخير ود لمن مها عن الأزاك الكد مد سلامك بخير ودي لمن مها عن العزاك الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مها عن العزاك الكدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل قصيدة حسين عسينا لكل من تعلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekk ñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhaji Mbacké mom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

بك من همثات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات، آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وسكور. وجهت كلي بحمد

أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا الزمن أسحبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا الزمن أسحبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفعي جميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظي كل عن الملام قدبت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسل يا من حمد قد صلاة وسلاما أبدا لهم كما أعزيت من لم يعبد إلى النبي قد صلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبل يسر لزيد الورى ما اختار يا باخيا جعله مختار يسر لسيد الورى ما اختار يا باخيا جعله مختار نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سر عرس القسيم سمدي على النبي وآله وحمدي رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مضمنا مد لكل محسن ومحسنا على بسارات ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجيتك اليوم بحمد وسكور

نفيت إبليس لخير أبدا في زهرسا وكل من لم يعبد وجه لمن قد آمنوا وأحسنوا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل

إلى سواهم سرمدا وردا نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصر العزيز العاجل وبصرا هم عاجل.

أخني سوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعني سكوني على النبي والرسول ملتهد سلي وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والأهل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له خلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس الراجيا ولي خديت دون زك حاجيا أوصل لأمتي نبي أحمد مصليا

الكتاب سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث سياحي صبروع نافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث سياحي صبروع أعطيتني جميع دون الصلب ولتقود سل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بالوراء يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الدر لي بالمنتقى وخدت لي ما وده صوتك وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لسالهين النجبا مدد لي مدد من لا يخفى عليه سيء جدت لي بأخفى نفيت

ناجيت ربي بسهر الرمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمنته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير در والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين سلموني قبلوا نحت مضرتي كساك الكبل عنين تفت مضرتي والبلوى بفضل مخلص.

رددت لي فيه لسي أحببت لي وجالب الأسى سببت أجبتني جواب من تعلى عن سنة وختل فعلا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من مها عن الأسى وترها ما اغتمى علي مر من بلاء يا من جميع قلمتي تقبل ما اغتمى علي مر من بلاء يا من جميع قدمي تقبل نجي عيال المصطفى بعد السلام مع سلام من غداهم القلاب يسر لهم بي لذي تعسر فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاس الذين ساعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمني الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في جحيم سيق

تصل عرس البكاء فكل من أبكاه سر كرسي البكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزا ما صنعوا بطونهم سكنها للخارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصحب

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. مني له أنفع حمد وشكر.

من خالف الحق والجسول برأني إله من سكر ومن كل نفاق وسعادات الدم برأني الإله من سرك ومن كل نفاق وسعادات الدم.

عليه بالسلام وسيلتي له ولخان الكلام فرحا الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقدير.

أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما عتره نفد خدمة غير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغير ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مسيل الألمين للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا مدى.

khayrul anbiya ali taslima habibi rabbiya qutu law kulliyati fi allani wa sirri wa huwa li khadal wallani rafaqtu khidmati ila al wasila salla alayhi man ara tafdila rafaqtu khidmati ila al mahi sanad ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد.

أبخاص رامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبخاص

ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق صومي جئت بسا قصيد ساكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي تي سكورا ولم تسل يا

مدامن الضر محوت ظلما كافاني من ماله كفا آت بمال خير ساخ كل من جار أكرمني بقل هو الله آت ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد سرم أسأله كون تل خسيدة خارقة لعادة المفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقى

رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام.

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. حونك يا معين وبك نستعين. هذه القصيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المجشوب إلى حب المجبوب وسناء على ساهب جذب الخلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح آمين يا رب العالمين. الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي خيول تبركب كمخي جبل دوني خيولم

0: dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serign bi mayna ma bopam warate yow ma ci li serign bi mayna ma bopam kawte fu yonen la ku des tag wem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala
1: Allahumma salli ala sayyidina mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallim taslima Rajab رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا وقبل عامي قدمها الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي رجب رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرحا مختارا رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرحا مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باق بالحروف أبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليست تريم رجب رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي يفي غرضيا رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي يفي غرضيا جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب رجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب جميل كل بجمال وأمان وليتيب دون ضر الزمان بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مداه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها العرين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أهل الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وهين أبدا وهب لنا ذي مهار داك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

خديما مستمعة تبين نسيها في السر والجهر بلا به قعد للأمام سفر يحسن نويت

نويت بمعنى سي رسول الله في المدينة خير ولا لمن مخفى معين كتبت وكل

يبصر قلب أخي بخط كرامة وإن كنت عن أرجل مديه التزامه يوجه ربي وما لا أهمه بخير بجدار يا جارب الوصي يوصل للباغي بشارات عاشم لكدر يا رسول والوصل والوصل يبجل كل